لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

من سنين افترقنا من سنين وابتعد كل في دربه بس شوقه والحنين شالهم في قلبه قلبه كنت اظنه ينسى حبي او يخونه يوم صبره الله الله كيف ينسى اللي قلبه حبه مره الله الله كيف ينسى اللي قلبه حبه مره قصة حبي.

Zoran. يعطيكم العافية. بمسي عليكم بالخير.

مالك كل الألم، وزرع البسمة على صحر الرمال، هذه الشمعة تضيف لا تنقص، قصتك أحلى من أحلام الخيال.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: شيخنا أبو حمد حاشدتنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبوسله، والنصر من عزيز الشان يبراله.

من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: ريف إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
2: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غرة

0: المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال أبوي ريف اللي جليل حلال.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: شاف معها.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، توزيع روتانا.
2: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
3: أفضل عمود رأي،
2: أفضل تحقيق صحفي،
3: أفضل حوار صحفي،
2: أفضل صورة صحفية،
3: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
2: أفضل محتوى صحفي مرئي،
3: أفضل إنفوغرافيك،
2: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
3: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
2: جائزة شخصية العام الصحفية.
3: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
2: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
3: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
2: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
3: www.mia.gov.bh.
2: شاركنا إبداعك
3: قبل 25 يونيو 2026.
4: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
5: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
4: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يونغ بلاي أبل ميوزيك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

Thank you.

0: خيل اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يا ثاني اثنين بالغار، يا سيد بين الأحرار، يا مصدق نقول النبي من قبل ما تجيك الأخبار، من قبل ما تجيك الأخبار.

0: الرجال بحروبك الردة مثال يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
1: يو الخليفة بيننا ما خلى
0: صديق سماك الرسول صدقت فيه كل ما يقول ضحيت للدعوة كثير والشرح في فضلك يطول

0: شاف معها.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، توزيع روتانا.
2: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
3: أفضل عمود رأي،
2: أفضل تحقيق صحفي،
3: أفضل حوار صحفي،
2: أفضل صورة صحفية،
3: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
2: أفضل محتوى صحفي مرئي،
3: أفضل إنفوغرافيك،
2: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
3: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
2: جائزة شخصية العام الصحفية.
3: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
2: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
3: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
2: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
3: www.mia.gov.bh.
2: شاركنا إبداعك
3: قبل 25 يونيو 2026.
4: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
5: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
4: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني، قبلي عيني وامضي.

0: شكرا لكم، شكرا جميعا، نورتوا نورتوا، اهلا وسهلا، شكرا لحضوركم.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت أحيان وانت تتصلي
1: طول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي
2: بالدنيا.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
3: أفضل عمود رأي،
2: أفضل تحقيق صحفي،
3: أفضل حوار صحفي،
2: أفضل صورة صحفية،
3: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
2: أفضل محتوى صحفي مرئي،
3: أفضل إنفوغرافيك،
2: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
3: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
2: جائزة شخصية العام الصحفية.
3: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
2: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
3: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
2: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
3: www.mia.gov.bh.
2: شاركنا إبداعك
3: قبل 25 من يونيو 2026.
4: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
5: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
4: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: في الروح.
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أقسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: بحرين اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الكريمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: نشاف معها. حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، توزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن، نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزيك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات، أحلى وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها.

0: شاف معها.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. توزيع روتانا.
2: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
3: أفضل عمود رأي،
2: أفضل تحقيق صحفي،
3: أفضل حوار صحفي،
2: أفضل صورة صحفية،
3: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
2: أفضل محتوى صحفي مرئي،
3: أفضل إنفوغرافيك،
2: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
3: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
2: جائزة شخصية العام الصحفية.
3: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
2: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
3: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
2: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
3: www.mia.gov.bh.
2: شاركنا إبداعك
3: قبل 25 يونيو 2026.
4: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
5: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجدي.
4: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

دائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يونجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال. حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

FM. لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: نشاف معها.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، توزيع روتانا.
2: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
3: أفضل عمود رأي،
2: أفضل تحقيق صحفي،
3: أفضل حوار صحفي،
2: أفضل صورة صحفية،
3: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
2: أفضل محتوى صحفي مرئي،
3: أفضل إنفوغرافيك،
2: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
3: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
2: جائزة شخصية العام الصحفية.
3: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
2: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
3: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
2: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
3: www.mia.gov.bh.
2: شاركنا إبداعك
3: قبل 25 يونيو 2026.
4: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
1: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة. أشرف مزايا عي العد يحصيها.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكر.

0: نشاف معها.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، توزيع روتانا.
2: بحرين FM على هوا.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.

0: يوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يونغ بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
3: أفضل عمود رأي،
2: أفضل تحقيق صحفي،
3: أفضل حوار صحفي،
2: أفضل صورة صحفية،
3: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
2: أفضل محتوى صحفي مرئي،
3: أفضل إنفوغرافيك،
2: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
3: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
2: جائزة شخصية العام الصحفية.
3: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
2: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
3: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
2: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
3: www.mia.gov.bh.
2: شاركنا إبداعك
3: قبل 25 يونيو 2026.
4: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
5: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال وجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
4: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

ما على هالليل حارس، افتحي بابه وادخلي قلبي كسري صمته بعثري غيابه.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.